0: Les musiques sont tumultueuses sur le 99.9. Sans pub, toujours libre. PFM.
1: أنك ما تنيهك وفق بلادي شواري جاه أخص لياليني مرضى أنت في جنين ورنس بجنة كيت الريج ميل سواي كباراتني مياه الوطن داتني فقا هولت بغزانة السكلة وقت ما اريد يتوجه انا هيد غاغا نقدا يتمعه